0: تبسا إلي سسامو لو آينا بو تبسا إلي ساو مسيني تتوء بيو الحيلاكس مالي فورد رينجا ولو أو نانا الكاستي إفا أفاي مو فيه ميا أوما إتيالو ملاو تأفالي وإما ليه أتو أتو تاليا لتتوني فاياسو لوا فاياسو بيما سينا فوري تو أتو لو فاتو أتو أنا إلي كاستي تتالا فيتو أسو تو أتو سي فيتو تاسي إس تامكي رارد بابتو أتو تليفوني لوا فيتو فيتو أونو فيتو لما فيتو لوا فيتو فيتو أونو فيتو لما فيتو
1: O le ese tatu pu funeral directors, o se fale maliu Samoa, o le tali foilea o teimi whengata, o na o le malanga al maliu maleonti. E mawhai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene, mai so o se atu nuo lalolangi. Mala au no le ese tatu pu funeral directors, ile lua no lua toru fitu o o, lua no lua toru fitu o o, pe a fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City.